0: هيك يا دولك سللي على امك.
1: مش هو الدار بطلهم انسرفيك انسرفين ايد الام.
0: ايه اما ما تمسش السلي الاورا دائما ما جاي سللي على الجيل فريند هي ومت عند الجيل فريند ملا راني شهات سلاليك سايلي شو اسمه
2: with Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola and Marilicious Puffballs weekdays

though for 97 Bay. Malta's biggest throwback. Bay. وانت عندك تشانس تربح 500 يورو فاوتشرز تاكل اليوم وقت بي درايف مع راين وجيل اللي صار كلك تعمل هو اللي انت فوق الواتساب 99000897 تاعنا تبعت لنا فوست ثلاث ديسكي فافوريتي تاعك تاع الصيف السمر جهابنا مانش فيش تدفش كلش انتبعت ومن بعد شهات متين تاعنا تركونا تيازل فورس لي لك و ايها

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kai for Bay.
1: Faze Get Together with Harry in Amsterdam.
2: With Domino's, SML, Distinct Homes, Sound Machine and Logo Graphics.
0: والدر بهرة أوغور كبيرة للكوجينة كيف صاروا أكثر معروفين أليكسيا وبروكلين اللي ربحوا تشانس لهم ليبوروا يراو للهاري ستايلز لايف جوا أمستردام بالفينال اللي صارت الخميس ليادة وشاجة بيناتنا بوسبلمنت يا فمي تشانس اللي صاروا كنا كومبتيسيوني سيميلي اللي صاروا نبدو نتكلموا دوارة من الجمعة دي لما ما تفشي من عندي ما تكشينا شاء الله هارس الاسمان المانجر أشوق فوني مش بيتشاي اسمها هنقول هتنزمع فتيتش جرى أكثر كميني دين الجمعة وقت بي بريكفست من كما جيمي ترين وان كوين
3: بازيكامنت in order سر يكونوا قدين يسمو الديسك تاع هاري ستايلز مين يربت الديسكا يو ونكلا ما يرسبوندش فلين ونكلا يسمي ديسكا خزينة في ذاك الكاس سر يكون قدين على لاخر برسونا اللي ترابرزنتا للتيم هيخ للبار كون التربخ داوك الفلايت اكوموديشن بالجات بيشراو الهاري ستايلز لايف لستيو
4: لأنا
3: نعملو
5: طويلة
4: good luck
5: لأنا ملا هنبدأو برسونا برسونا يعيدو ديسكا كل ويهت ملا تلاقنا
6: Season 2 Weight Loss From the Dining Table Music for a Sushi Restaurant Carolina Paint by Numbers Pop
5: Pop deja għalu
3: Pop Issamit
5: Jiddispiaċina
3: Anna l-ewel persona Illi toħroċ
5: Inkomplu
3: Yes
6: Perla Song Chi
5: Cherry
6: Canyon Moon Grape Juice
3: Issamit ukoll Danny Visser Illi irrebbiħa Uma Alexia U Brooklyn
5: Il-Cugini
3: Il-Cugini Sarebureraw li Impressionanti kemm jafu
4: diski. Grazie il Domino's SML Distinct Homes Sound Machine u Logo Graphics ta' dan kollu. Yeah.

كان الزغرت اوج بوقت الدولي با فيزيكال فوق باي ونكملو نقاودو الويكند فلمكين فورسي عندك بزون تلسنا ارا شول من الدار و هوبفولي ما كلكمش ويكند بالي و جمع بالي وكل اجينا بالسا عندي هفنا شول سبيشيالمنت يك انت قادك ستودنت بالي بلازاميت بالسا بي جود لاك ما قالسا نكملو برونو